متقرب شيك نو يا جماعه ماريا سكك بنزرغنا تاخوان كاتنا يوشيف نقطه شتني انكي كاينا تشام هون تيندا او تشقا هون كابين ترشين كاتسيا كولا ان بورتو سان جوسي سي باتيت ات انتريسادا ان este caso او تنكاتسيكن al 31 82 11 habrá que hay información ya taja chava.